Marhaba and welcome everyone to the Dunya Show. I am your host, DJ Matab, and you are tuned in to PBS. أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً في برنامج دنيا. أنا معكم DJ Matab وإنتوا بتسمعونا على محطة PBS.

0: Zachang, in tala matrosu bezachaf. Bein in die Busse mit Dachlam, bein in der Knossu Faka. Eflische Bäckle al Bursi if Schachna. لو بتعرف تلعب كيبورد مش فارقه بالذات في مجالنا اوفر بقى دبل لما جالنا برضو قلنا لا عشان ده مش كاش بالنسبه لنا فجابوكوا انتوا بدلنا مطره مازن وضفك اسمي بقى عمر بس لازل هضبه
1: حنش
2: حدش
1: أدي
2: أدي
1: ليقى
2: ليقى
1: خبي
2: خبي
1: مش ها
2: مش ها
1: هدي
2: هدي
1: لأ
2: لأ
1: هجري
2: هجري
1: كنسل
2: كنسل
1: أوبر
2: أوبر
1: إلغي
2: إلغي
1: تاكسي
2: تاكسي
1: أبيو
2: أبيو
1: بر بر بر بر
2: تعتك
1: تعتك
2: ودي
1: ودي
2: ودي
1: ودي
2: ودي
1: ودي
2: ودي
1: ودي
2: ودي
1: ودي
2: ودي
1: ودي
2: ودي
1: ودي
2: ودي
1: ودي
2: ودي
1: ودي
2: ودي
1: ودي
2: ودي
1: ودي
2: ودي
1: ودي
2: ودي
1: ودي
2: ودي
1: أبيو
2: ودي
1: ودي
0: بعملها فور كاش مش فور فون لما اعملها بتبقى دون انا تقيل مش بادنس انا رخم 3-2-1 انا اجمد من الدي جي اللي اسمه سولومان بعمل كل حاجه حلوه في نفس الوقت ساكا لانس ساكا لانس
1: بقطع بدون اي استثناء
0: بدون اي زي الرزله
1: رزله
0: مش ودار زي الكبده
1: مش هتمشي بالحب ده مش هبته
0: الاصفار بيبقوا سته ها بودي جارد بيبقوا جته بوقع دولارات على البافيتا والكلام ده في اي حته حته حته محتاج ستايل ليست وانا في بيتنا كل يوم بالظبط الساعه 6 بيجيلي على الواتساب الباليتا ومش بناقشها عشان انا بثق فيها جدا
1: حدش
2: حدش
1: ادي
2: ادي
1: ليقى
2: ليقى
1: خبي
2: خبي
1: مش ها
2: مش ها
1: هدي
2: هدي
1: لأ
2: لأ
1: هجري
2: هجري
1: كنسل
2: كنسل
1: اوبر
2: اوبر
1: الغي
2: الغي
1: تاكسي
2: تاكسي
1: ابيو
2: ابيو
1: بر بر بر بر
2: تعتك
1: تعتك
2: ودي
1: ودي
2: ودي
1: ودي
2: ودي
1: ودي
2: ودي
1: ودي
2: ودي
1: ودي
2: ودي
1: ودي
2: ودي
1: ودي
2: ودي
1: ودي